طبيعنا عقيلة عدن انجيت هاي انجيز باشاتين يا تيزي قوري جهنا القحران ادير حلخي ساري حروعني يا تيل الشافو له دولا راتلا دعو